0: شغلات اللي فيها سينماتيك هذه سينماتيك بالصوت. شوف داك السمر المول الشمال ديال كاراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد.
1: Cuando quieras, libérate de lo tradicional. Solo hay una señal que te otorga lo distinto. Somos RadioLosAngeles.cl. Solo a un clic de la alternativa perfecta para una buena compañía.